يا من تعيش في قعر الظلمات كالأشباح، انبذوا كل الأضواء، أنصتوا، اصمتوا، يا لسعادة أهل الجحيم، كم سعد